كيلومتر 2 كيلومتر 3 كيلومتر 4 كيلومتر 5 كيلومتر 6 كيلومتر 7 كيلومتر 8 كيلومتر 9 كيلومتر 10 كيلومتر 11 كيلومتر 12 كيلومتر 13 كيلومتر 14 كيلومتر 15 كيلومتر 16 كيلومتر 17 كيلومتر 18 كيلومتر 19 كيلومتر 20 كيلومتر 21 كيلومتر 22 كيلومتر 23 كيلومتر 24 كيلومتر 25 كيلومتر 26 كيلومتر 27 كيلومتر 28 كيلومتر 29 كيلومتر 30 كيلومتر 31 كيلومتر 32 كيلومتر 33 كيلومتر 34 كيلومتر 35 كيلومتر 36 كيلومتر 37 كيلومتر 38 كيلومتر 39 كيلومتر 40 كيلومتر 41 كيلومتر 42 كيلومتر 43 كيلومتر 44 كيلومتر 45 كيلومتر 46 كيلومتر 47 كيلومتر 48 كيلومتر 49 كيلومتر 50 كيلومتر 51 كيلومتر

شوف الله يخليك الى متى الى متى ساليت الى متى تدوز السوق. شوف داك السيمون من الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف الاخر اللي كذا مثل ما تسالي كذا ما تدرس الصبح شوف داك السي محمود الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

ديال كرهبه ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تلمس هذه تلمس هذه السوق، نشوف داك السمك المول الشمال ديال الكرة، نقول لهاد الشيء الناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد